0: dan tidur kembali seperenamnya. Wa yasumu yauman, beliau berpuasa sehari, wa yuftiru yauman, dan berbuka sehari. Maka kata Syekh, yaqumu ats-tsuluts alladzi ba'da an-nisf. Beliau menunaikan salat di sepertiga malam setelah separuh malam. Hadza huwa jawful lail, inilah jawful lail. Dan menepati waktu nuzul al-ilahi. Menepati waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di akhir malam. Maka ia menggabungkan antara jauful lail, separuh malam atau pertengahan malam, dengan akhir malam yang itu merupakan waktu nuzul al-ilahi, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menginginkan pahala tersebut, maka hendaknya dia menunaikan salat pada waktu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan amal-amal kebaikan yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang menjadi jalan untuk mengantarkan ke dalam surga dan bisa menyelamatkan dari annar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

0: Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam jami' beliau, Jami' At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi adalah salah satu imam dari Ashabus Sunan yang empat, dari kutub-kutub Sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. هذه الكتب يقال لها السنن الأربع السنن الأربع. Kitab-kitab tersebut dinamakan dengan السنن الأربع. Dan Imam At-Tirmidzi adalah seorang imam yang masyhur min talamid al-Imam Ahmad, di antara murid-murid al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan juga di antara yang mengambil atau meriwayatkan dari Imam Ahmad atau beliau Imam At-Tirmidzi termasuk dari a'immah yang mengambil ilmu dan riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Beliau seorang imam yang mulia, muhaddits masyhur, dan beliau rahimahullahu taala dalam keadaan matanya buta. Al-Imam At-Tirmidzi mata beliau buta rahimahullah, dan beliau menyatakan tentang hadis ini, haditsun hasanun sahih. Ketika beliau menyatakan hadithun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Ini adalah istilah khusus al-imam at-Tirmidzi rahimahullah. Disebutkan para ulama bahwa dia hasan dari satu jalan dan sahih dari jalan yang lain. Sehingga beliau meriwayatkannya dari dua jalan, satu dari jalur yang sahih dan satu dari jalur yang hasan. Sehingga beliau menyatakan hadithun hasanun sahih. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan karunia kepada kita. Mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang bisa mendengarkan nasihat dan mengikuti arahan dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا

محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أو إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. Artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Allah Azza wa Jalla berkata, "Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Wahai hamba-Ku, kalian seluruhnya tersesat kecuali orang yang Aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepada-Ku, niscaya Aku beri hidayah kepada kalian. Wahai hamba-Ku, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar kecuali orang yang Aku beri makan. Maka mintalah makan kepada-Ku, Aku akan beri makan kepada kalian. Wahai hamba-Ku, kalian seluruhnya bertelanjang kecuali orang yang Aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepada-Ku, Aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan siang hari. Dan Aku mengampuni seluruh dosa. Maka minta ampunlah kepada-Ku, niscaya Aku ampuni kalian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak bisa menimpakan kemudaratan kepada-Ku dan tidak bisa memberi manfaat kepada-Ku. Wahai hamba-Ku, kalau seandainya orang pertama dari kalian dan terakhir, jin dan manusia, mereka berada pada hati yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah sedikitpun kekuasaan-Ku. Wahai hamba-Ku, seandainya orang pertama dari kalian dan orang terakhir sampai terakhir, manusia dan jin, mereka berada pada hati yang paling pendosa di antara kalian, maka yang demikian tidak mengurangi kekuasaan dan kerajaan-Ku sedikitpun. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya orang pertama sampai terakhir dari kalian, manusia dan jin, mereka berdiri di satu tanah lapang, lalu mereka meminta kepada-Ku, dan Aku beri masing-masing permohonannya, permintaannya, maka tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali seperti berkurangnya air pada jarum atau seperti berkurangnya air bila jarum dicelupkan di tengah lautan.

0: Kata Syekh menyebutkan, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, wallahu. Ini ada takdirnya. Innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, wallahu la yatadarraru bil ma'asi. Allah tidak akan mudaratkan dengan maksiat. Wala yantafi'u bitta'at, dan Allah tidak mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dengan ketaatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Allah maha kaya. Tetapi itu semua kembali kepada sang hamba. Ketaatannya dan maksiatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala huwa nafi' ad-dar. Dialah Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat, serta menolak mudarat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa beberapa penjelasan dari hadis ini, dan insyaallah taala semoga Allah mudahkan, akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah jalla wa ala berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم

زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini, kita akan membaca hadis yang ke-27 dari Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفس النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد artinya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang meresahkan atau merisaukan jiwamu dan engkau benci untuk dilihat oleh manusia. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan dari Wabisah Ibn Ma'bad radhiyallahu anhu wa an Wabisata Ibn Ma'badin radhiyallahu anhu qala dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan aku berkata iya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mintalah fatwa pada hatimu kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan